حضرتكم أعزائي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامج صوت الجالية العربية السورية في مدينة ميلبون عبر أثير الإذاعة العامة الإثنية 3ZZZ على موجتين قدرها 92.3 FM ستيريو. هذا الصوت الذي يأتيكم 3 مرات في الأسبوع، كل ظهيرة اثنين في 12 ظهرا ومساء الأربعاء في 6 مساء وصباح السبت في 9 صباحا. نتوقف وإياكم عند بعض من المحطات الإخبارية لصباح هذا اليوم. ماذا قال الإعلام الإسرائيلي بصدد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان؟ هيئة البث الإسرائيلية ترجح عدم انسحاب إسرائيل من منطقتين بلبنان لعدم الاستعداد. ادعت هيئة البث الإسرائيلية مساء الأحد أن عدم بدء الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من منطقتين تجريبيتين بجنوبي لبنان وفق اتفاق الإطار يعود إلى عدم استكمال الاستعدادات اللازمة. وقالت الهيئة أن الانسحاب المقرر للجيش الإسرائيلي في منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان والذي كان يفترض بدء تنفيذه اليوم لم يتم بسبب عدم استكمال الاستعدادات اللازمة. وبحسب الهيئة فإن الخطوة تأتي في إطار ترتيبات ميدانية أوسع يجرى تحضير لها بالتنسيق مع أطراف معينة دون تحديد موعد جديد لتنفيذ الانسحاب. ومساء الجمعة وقعت بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية اتفاق إطار ينص على انسحاب إسرائيلي متسلسل من كامل الأراضي اللبنانية يبدأ بمنطقتين تجريبيتين غير مسمتين، غير أن الاتفاق لم يحدد جدولا زمنيا للانسحاب من المنطقتين أو من كامل الأراضي، كما يربط ذلك بتولي الجيش اللبناني وحده المسؤولية الأمنية الكاملة والفعالة في المناطق التي يتم الانسحاب منها ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير تابعة للدولة، في إشارة خاصة إلى حزب الله. لكن وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت السبت أنه من المقرر أن يبدأ الانسحاب الإسرائيلي من المنطقتين التجريبيتين صباح الأحد. في السياق ذاته نقلت هيئة البث عن مصادر مطلعة أن التقديرات تشير إلى أن المرحلة التجريبية الخاصة بدخول الجيش اللبناني إلى منطقة محددة في الجنوب بهدف العمل على نزع سلاح حزب الله قد تبدأ خلال عدة أسابيع، وذلك في حال استكمال الترتيبات المطلوبة. من جانب آخر ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن رئيس الأركان أياك زامير أصدر تعليمات للجيش بمواصلة ما وصفه بتطهير المنطقة الآمنة من الأسلحة والمسلحين مع تقليص عمليات هدم المنازل في تلك المناطق. وتعكس هذه التطورات استمرار النشاط العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان بتوازي مع محاولات الدفع نحو ترتيبات ميدانية جديدة وسط رقب لبدء تنفيذ المرحلة التجريبية المتعلقة بانتشار الجيش اللبناني في بعض المناطق الحدودية وفق المصدر ذاته. أعزائي المستمعين، هناك العديد من الأخبار المتفرقة، ولكن سوف نتوقف عند بعدها في سياق برنامجنا لهذا اليوم. أما الآن فننتقل وإياكم إلى محطة فنية سوية.

بكم إلى محطات إخبارية، وهذه المرة من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قالت صحيفة بوليتيكيو المشهورة هناك في أمريكا بأن أزمة إسرائيل في أمريكا أبعد وأعمق من تصريحات جي دي فينس. نشر موقع مجلة بوليتيكيو تقريرا أعدته فليتيسيا شوارتز وأليكس غانتيانو وداشا بيريس، قالوا فيه أن مشكلة نائب الرئيس جي دي فينس مع إسرائيل هي أعمق وأبعد منه بكثير. وجاء في تقرير أنه عندما شن طائرات الأمريكية والإسرائيلية غارات على إيران في 18 فبراير، سمح المسؤولون الإسرائيليون لأنفسهم بالاعتقاد بأن التحالف يدخل عصرا ذهبيا، لكنهم يستعدون وبعد 4 أشهر لمستقبل تجد فيه إسرائيل نفسها أكثر عزلة من أي وقت مضى في التاريخ. وقد فتح الرئيس الأمريكي الباب الأسبوع الماضي قائلا لإسرائيل إنها لم تملك تقريبا أي حلفاء في العالم، وعليها أن تفكر مليا قبل تخلي عن صديقها الوحيد، أي الولايات المتحدة الأمريكية. وتقول المجلة أن المشكلة هي أكبر بكثير من مجرد تصريحات فينس، وذلك وفقا لسبعة أشخاص من بينهم مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون وآخرون مطلعون على العلاقة، بل يقولون أن فينس ليس سوى واجهة للوضع الطبيعي الجديد، حيث لم يعد في وضع إسرائيل كحليف للولايات المتحدة أفضل من الآخرين. وقال مستشار سياسي إسرائيلي أن إسرائيل توقعت عند تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه أن تتضمن سياسته الخارجية أمريكا أولا استثناء لها ومعاملتها بشكل أخص من الآخرين. وأضاف المستشار: لم يكن هذا ليعمم أبدا، ولم نكن لنستطيع البقاء لأربع سنوات استثناء من كل ما تفعله أمريكا في سياساتها الخارجية. وعندما وقع الصدام كانت إسرائيل ساججة جدا حين اعتقدت أنها ستكون بمنأى عن هذه التوقعات. وتضيف المجلة أن الفتور في العلاقات بين الجانبين يبدو واضحا، ففي عام 2025 زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن 5 مرات، وزارها مرة واحدة هذا العام شباط، لكن لا توجد مواعيد محددة لزيارات أخرى للبيت الأبيض. كما تراجعت المكالمات الهاتفية بشكل لافت وفقا لشخص مطلع على العلاقات بين الحكومتين، وقال المصدر نفسه: لا أعتقد أننا وصلنا إلى أسوأ مرحلة ممكنة، ما زال هناك المزيد. وأكد البيت الأبيض أن العلاقة الأمريكية الإسرائيلية لا تزال قوية، حيث قالت متحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا ويلز: يتفق الرئيس ونائبه على أن إسرائيل لطالما كانت حليفا قويا للولايات المتحدة، ولم يكن هناك صديق لإسرائيل ومدافع عن السلام أعظم من الرئيس ترامب. لقد كان الجيش الإسرائيلي شريكا لا يستهان به طوال عملية إبيك فيوري التي قضت على القدرات العسكرية للنظام الإيراني في غضون 38 يوما فقط على حد زعمهم. في نفس السياق، مع تحذير فينس لإسرائيل الذي كان شديد اللهجة بشكل غير معتاد، ففي مؤتمره الصحفي قال أن دونالد ترامب هو رئيس الدولة الوحيد في العالم الذي يبدي تعاطفا مع دولة إسرائيل في هذه اللحظة. وأضافت هذه المصادر: يدرك نائب الرئيس أن الرأي العام ينتشر في العالم أجمعه وضد إسرائيل، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية بين الناخبين بما فيهم الجمهوريون الشباب، وهو يستجيب وفقا لذلك بحذر بدلا من اللهجة الحادة. وقال في بودكاست عام 2024 حين كان مرشحا لمنصب الرئيس مع ترامب: لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن مصالح أمريكا ستكون مختلفة في بعض الأحيان، ومصلحتنا الأساسية هي تجنب الحرب مع إيران. ونتيجة لذلك فضلت إسرائيل التعامل ولفترة طويلة

0: مع ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو بدلا من التعامل مع فينس. وأشارت المجلة إلى تناقض في خطاب ترامب من إسرائيل، فقد مدحها وشجبها في وقت واحد، وكانت لهجته تجاه حليف الولايات المتحدة أكثر قسوة وانتقادا بشكل ملحوظ. ووصف نتنياهو في وقت سابق من هذا الشهر وسط إحباطه من التصرفات الإسرائيلية في لبنان التي تهدد المحادثات الإيرانية بأنه مجنون. ونقلت المجلة عن ناتان سيكس وهو زميل بارز في معهد الشرق الأوسط في واشنطن قوله أن حكومة نتنياهو ترى هذا صدى لكنها لا تدرك مدى ما هو موجود منه، وقال على المستوى القيادي هناك قلق عميق لكنهم يقللون من خطورة هذه اللحظة. وأخيرا قال ماسيو بارتلي كبير الاستراتيجيين الجمهوريين المعنيين السابقة من ترامب ووزارة الخارجية الأمريكية مخاطبا الجماهير السابقة والقاعدة الشعبية: من المثير للاهتمام أن نرى نائب الرئيس يلمح إن صح تعبير إلى أفكاره ورؤيته المستقبلية وكيف يختار، ليس فقط التعامل مع هذه القضايا بل أيضا يشرحها شرحها للجمهور الدولي والأهم من ذلك للجمهور المحلي وقاعدته الشعبية. وأضاف قائلا بأن ما يحدث الآن في بعض من الانتخابات مثير جدا للاهتمام. نتوقف عند محطة فنية سوية.
1: هل يا ام زكي شفت عشجار حبك بل حلاوي نضج وازداد طعمه بالحلاوي
2: حلاوي راحت عليك حلاوي
1: شفت عشجار حبك بل حلاوي نضج وازداد طعمه بالحلاوي والله الورد الزاد لونه بالحلاوي اختجل من حمرة خدودك وداد

0: سعيد.
1: يا ريت الحب لا كنا ولا كان جرحي ما هدي دقة ولا كان ويلي. يا ام زكي الذهب بيزين المرعى ولكن بحلاك مزيني انت الدهايا.

0: تكتب على الأوتار كل مطرب على الأوتار لا لا بصوته ما كسر كسرات لا لا
1: لا لا يا لا لا
0: ويا عم زكي ومثلك يا عم زكي ما شفت لا لو عجيبي بو زكي عليكي خطايا يا

ما بدي ضل بالعشعار وحدي معدت حدو لحتى نصير وحدي أنا بعرف بوزكي عشقان وحدي ما بدنا يبدل الورد بحطايا يا عيني يا عيني يا عيني يا ابو زكي علم الاطفال.

يا ابو زكي من كرمك قريني، يا ابو زكي من كرمك قريني، انا كتاب الهوى تفضل اخريني. وعندك ام زكي اجمل قريني، لسعدك فتحة طمنت عشباي. يا ابو زكي خلي زوجتك عيدها كله سعادة، وبنصحك لتعيد

0: الشمل.
1: نقول أن آخر من أشرف هو شخصيا على دفنه كانت السيدة راشيل سليم قمر زاهر في منتصف شباط 2024، وقال أن حالات الوفاة الحديثة حصلت بعد عام 1992 حين فتح رئيس النظام السابق حافظ الأسد لليهود الباب أمام المغادرة السورية، فلم يتبقى في دمشق سوى 30 شخصا من طائفة اليهود. واليوم انخفض عددنا إلى 6 أشخاص فقط، أي أن المقبرة استقلت خلال 34 سنة رفات 24 يهوديا هم آخر من دفنوا فيها. ونفى هشام مطلوب أن تكون عملية الدفن في المقبرة مكلفة ماديا، وأوضح أنها شبه مجانية ولا تكلف سوى أجور المواد المستخدمة على خلاف أسعار الكنوز في مدينة دمشق التي بعد بات بعضها يصل إلى المقابر المشهورة مثل

وقف عند باقة من في التفاصيل. الحرب على إيران ولبنان اتفاق على وقف الضربات بين واشنطن وطهران ولقاء مرتقب في الرياض. حزب الله العدو الإسرائيلي يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار. النفط يصعد بعد تجدد الضربات الأمريكية الإيرانية. هل يطور

0: مئات القطع من الأراضي يتم بيعها وكلها لمستثمر واحد فقط.
1: ماذا
0: ما جنسية هذا المستثمر يا ترى؟ إنه إسرائيلي. والتنبيه تصاعد، إسرائيلي أو إسرائيل تشتري جزيرتنا. هذا تخوف عضو في البرلمان الأوروبي، جزيرة تابعة للاتحاد الأوروبي تتحول شيئا فشيئا إلى ما يشبه مستوطنة إسرائيلية جديدة. السفير الإسرائيلي طمأن السكان المحليين، ورجل الأعمال الإسرائيلي الذي يشتري الأراضي قلل من حجم القلق. فما سر هذه الجزيرة وما علاقتها بمدينة أو مدينة أخرى هندية بات يطلق عليها إسرائيل الصغرى؟ قرى قبرصية كاملة أصبحت إسرائيلية، التركيبة السكانية تتبدل. جزيرة قبرص عانت طويلاً من هجرة سكانها بسبب النزاعات والانحدار الاقتصادي، ويبدو أن سكاناً جدداً مهتمين بالجزيرة. الجدل عزيزي المشاهد تجدد بسبب قرية تروزينا. تروزينا قرية قبرصية يونانية صغيرة غادرها أغلب سكانها في التسعينات، ثم جاء أوريال كورتس. أوريال يا أعزائي المشاهدين هو رجل أعمال إسرائيلي ولد في بودابست، استحوذ خلال سنتين ونصف على مئات القطع من الأراضي. اشترى نصف القرية ونحو 70% من الأراضي المحيطة. أوريال يقول إنه اختار قبرص لعدة أسباب. أولاً لأنها ناطقة بالإنجليزية، قريبة لإسرائيل ومستقرة. شروط ممتازة فعلاً، ولكنها لا تبدو شروطاً لاختيار قرية سياحية فقط. الأمور كانت تسير بشكل جيد للإسرائيليين إلى أن تعالى صوت بانايوتو. بانايوتو هو مؤثر قبرصي على الإنترنت، شاب في 26 من العمر، فاز في انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو 2024 كمرشح مستقل. الشاب هذا الذي يظهر في هذه الشاشة حذر من عمليات شراء عقارية ومشاريع لتطوير الأراضي، وصفها بالعدوانية. السفير الإسرائيلي في قبرص أورين أنوليك اعتبر أن بانايوتو يدخل في منطقة خطيرة. سفير إسرائيل رفض ما أسماه القوارب النمطية القديمة حول القوة الاقتصادية الأجنبية لإثارة الخوف. أما زعيم المجتمع المحلي الذي توجد به القرية فقد بدا متفائلا وقال سيأتي السياح، سيشترون من متاجرنا وستنشأ ظروف معيشية أفضل للمجتمعات المحلية. وإن كانت قبرص تم اختيارها لأنها قريبة من إسرائيل منطقي، فالغريب أن هناك مدينتين صغيرتين بعيداً جداً عن إسرائيل يجري شراؤهما في الهند، مدينتا كاسول ودها رامكوت. كاسول ودها رامكوت تتحولان مع الوقت إلى إسرائيل مصغرة. السكان المحليون يقولون إن التأثير الإسرائيلي أصبح واضحاً في المدينة. اللافتات المكتوبة باللغة العبرية، قوائم المطاعم حتى بالعبري، كل شيء أصبح عبريا. لكن ليس هذا ما أثار الضجة في الهند. سائح هندي نشر منشورا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحدث فيه عن تجربة وصفها بالسيئة خلال زيارته إلى دهرامكوت. السائح قال إنه ذهب إلى المنطقة بحماسة كبيرة بعد مشاهدته مقاطع فيديو تشيد بجمالها، إلا أنه فوجئ بمعاملة مختلفة تجاه الهنود مقارنة بالسياح الأجانب. أضاف شعرت وكأنني مواطن من الدرجة الثالثة، منعنا من الدخول إلى عدد من المطاعم. تفاعل عدد كبير من المستخدمين مع المنشور مؤكدين أنهم مروا بتجارب مشابهة في المدينتين. الاستحواذ الصامت يتواصل يا عزيزي، فهل هذا تبادل ثقافي أم إحلال سكاني؟ وإذا كانت تجارب استثمارية فلماذا تشعر مجموعات متزايدة من السكان بأنهم باتوا مواطنين من الدرجة الثالثة؟ لنرى مواقع التواصل الاجتماعي. تغريدة من ملك الذي قال ربما تستيقظ ذات صباح ويمسكك إسرائيلي مسلح يقول لك أخرج من بلدي مثل ما فعل في فلسطين. تغريدة أخرى من لويس الذي قال فيها: هذا لن يسير بشكل جيد، الأتراك لا يريدون إسرائيل هنا، نصف الجزيرة الآخر تركي، حسناً هذا مثل صب الزيت على النار. تغريدة أخرى من رامي الذي قال فيها: ربما وعدهم الرب بجزيرة قبرص قبل 3000 عام. كازي قال: مرحبا بالقبرصيين، انظروا إلى الجانب الآخر من البحر إلى فلسطين، خذوا من هناك ملاحظات وكونوا حذرين، حظا سعيدا. ختاما مع تغريدة بوريس الذي قال: لا أحد يريد الشراء هناك، إذا فهذا سوق حر، فتعاملوا مع ذلك. هناك
1: من يوجه واضح هذه الأخبار، يراد من ذلك تجهيز الرأي العام في إسرائيل لحرب جديدة، أو هي لم تتوقف الحرب ولكن لهجمة، ذروة جديدة في الهجمة على غزة. هذه الحكومة تحتاج لذلك، تريد أن تخفي الإخفاق في إيران، والآن يحاولون ترميم صورة الحكومة الإسرائيلية بالاتفاق الأخير مع لبنان الاتفاق الأخير مع لبنان بأنه نجاح لنتنياهو، ولكن أيضا يقولون لا نعرف ماذا سيتبقى من الاتفاق مع لبنان، حزب الله يرفضه، وسنرى بعد قليل هنالك اليوم قتيل إسرائيلي، ولا يعرفون أيضا كيف سيتم التعامل مع التناقضات بين الاتفاق الأمريكي الإيراني والإيراني والإسرائيلي اللبناني، لأنه هنالك أمور، هذا اتفاق فيه أمريكا وذاك اتفاق برعاية أمريكا، ولكن هنالك تناقضات. خبر اليوم أن هيئة البث الإسرائيلية العامة كان 11 تقول بأن هنالك تحذير جديد للشباك بأن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تستعد لحرب جديدة في غزة. لا أعرف أين تستعد للحرب، في 30% المتبقية من غزة المكتظة بالسكان والخيام هناك حرب، هل هذا ممكن؟ أم أنهم يعرفون مثلا عن خطط بالمنطقة الصفراء اللي 70% تحولت اللي فيها الجيش الإسرائيلي؟ أصلا هذا أيضا ممكن؟ حسب الخبر حماس تجند أعضاء جددا أعمارهم بين 18 و 22، تدربهم أيضا لا نعرف أين، 30% يعني بتدربهم. ويدعي الخبر أن الحركة تحاول تهريب مسيرات من جهة سيناء، أكذا يقولون، لم يعرضوا أي دليل، ولكن جاءت المعلومة في الخبر، لم يقولوا ما هي المحاولات من أين. طب بلاش، هل قالوا فشلت المحاولات ولا نجحت؟ لا يذكرون شيء، يرمون الفكرة وهذا. الآن هنالك أخبار كانت قبل بضع أيام أن إسرائيل قبل أسابيع لما كان وقف إطلاق النار ومفاوضات مع إيران حاولت أن تدخل بحملة عسكرية أعنف في غزة، ولكن منعها من ذلك البيت الأبيض. الآن عادت المساعي الإسرائيلية لإقناع البيت الأبيض أن يعطيها الضوء الأخضر لكي تعمل خارج الخط الأصفر، لكي تقوم بأعمال سوداء بحق أهل القطاع. سيسألوني يعني. للتذكير، منذ ما تسمى الهدنة على غزة استشهد حتى أكتوبر استشهد في غزة أكثر من 73 ألف غزة ونحو 175 ألف إصابة، أما الدمار فقد أتى على كل غزة تقريبا، كلها بالكامل تقريبا. من هنا أنتقل للفيديو الأول. في قناة ناش بدأوا النشر بأول قتيل إسرائيلي جندي في لبنان بعد الاتفاق الذي وقعته إسرائيل مع لبنان، يعني قبل 48 ساعة كان الاتفاق والآن هنالك قتيل إسرائيلي جندي. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن حزب الله لديه قرار أن يستمر باستهداف قوى إسرائيلية داخل لبنان، خط الأصفر أقرب أبعد ولكن مستمر الاستهداف. رأينا هذه الواقعة أيضا بمسيرات، أيضا بقذائف أو بإطلاق نار، لأن الواقعة الأخيرة كانت بإطلاق نار حسب تفاصيل قناة 12 عند الثانية فجرا في منطقة تل علي الطاهر، اللي بقول الجيش الإسرائيلي أنه تحت الأرض يحاصر عشرات من مقاتلي حزب الله، ودعوا سابقا بأن هذه المنطقة فيها قوى مهمة جدا تابعة للحزب، لم يقصفوها من الجو عليهم لأنه عميقا جدا المقر عمليا تحت الأرض. أنا شخصيا أعتقد بأنه في شيء غير مفهوم بالوصف، يعني أعمق من حيث كان الأمين العام لحزب الله الأسبق حسن نصر الله. يعني في شيء باعتقادي أنا غير منطق، بفهمش عسكر ولكن هيك من متابعتي. كل الأحوال هذه الواقعة تبعت اليوم الجندي الذي قتل وأصيب آخر أعادت السؤال المتعلق كم سيصمد الاتفاق الأخير اللي وقع بين لبنان وإسرائيل، كيف سيبدو شكله. في القناة أشاروا اليوم للبند الرابع في الاتفاق بين إسرائيل وبين لبنان، بأنه من حق إسرائيل البقاء في لبنان ما دام حزب الله لم يرمي سلاحه أو لم يجمع سلاح حزب الله، و لإسرائيل حرية الحركة فيما تسمى المنطقة الصفراء أو أي خطر يهددها. وقلت أمس دون تعريف شو يعني خطر يهددها، سيارة بشوف أنه فيها مثلا مقاتلين من حزب الله، هل هذا خطر فوري يعرف؟ يعني مش معرفين كيف يقرر بأنه هذا خطر فوري أو لا. حتى المناطق التجريبية حسب القناة، مش في منطقتين تجريبيتين، نتنياهو أمس قال غير مهمات أمنيا، وأصلا هن منطقة ونص خارج الخط الأصفر، شددوا في القناة أنه لا سقف زمني لخروج إسرائيل، مفتوح الموضوع من ناحية وقت للتجربة ونجاح أو فشل التجربة. هذه أيضا

0: جملة مطاطة، فشل نجاح. كيف يفسر النجاح أو الفشل؟ هل واقعة معينة معناه هنالك فشل أم يمكن تجاولها؟ واضح بأنه هنالك الكثير من الأمور لم تفت المفاوض، ولكن هو عمدا تركها بهذه الطريقة. قالوا أيضا في قناة 12 بأن كل خطوة حتى لنفرض نجحت منطقة معينة أعلن عنها نجح الأمر فيها، كل خطوة مهما كانت صغيرة ستحتاج لأسابيع طويلة حتى ينسحب الجيش من لبنان. هذا كله حسب الاتفاق على أرض الواقع، الأيام ستظهر أبطأ من شو بقوله ولا أسرع. وأيضا طبعا شددوا اليوم بأنه حزب الله يرفض الاتفاق، يعترض الاتفاق، وواضح بأنه كل الأسابيع ويمكن السنوات والأشهر، السنوات القادمة أكيد أشهر بس يمكن حتى السنوات قادمة ممكن سنسمع كثيرا الاتفاق وأين من وقع الاتفاق ومن وعد ومن أوفى ومن لم يوفي ومن تعاهد وكل هذه الأسئلة المتعلقة في لبنان. في القناة أشاروا أيضا بأن إسرائيل تتوقع أن حسب ما وصفوا أن تتحدى إيران أو تصعب إيران على الاتفاق بين إسرائيل ولبنان، بأنها إيران ستأتي وتقول هنالك اتفاق بيننا وبين الأمريكان بانسحاب كامل لإسرائيل من لبنان قبل توقيع الاتفاق النهائي، مش في 60 يوم مفاوضات بعد هالاتفاق النهائي. ستقول أو بقولوا قد تقول إيران اتفقتم مع الحكومة اللبنانية عدم الخروج حتى تسليم سلاح حزب الله، ولكن اتفقتم معنا عدم التوقيع حتى الانسحاب، إذن لا توقيع حتى انسحاب إسرائيل، يعني إذن لا توقيع مع أمريكا حتى انسحاب إسرائيل. فواضح هنا الأمور التي تعارض بعضها، تناقض بعضها بين الاتفاق الإيراني الأمريكي والاتفاق الإسرائيلي اللبناني. إذن المعضلات قادمة، واضح هاي على الأقل جزء من عناوين المعضلات القادمة في هذا الموضوع الاتفاق اللبناني. والقتيل اليوم في إسرائيل الجندي أيضا يطرح سؤال، سيطرح سؤال، كم مجدي لإسرائيل ولأمن إسرائيل أن تبقى في لبنان؟ ما الحاجة أن تبقى في لبنان عميقا وأن تدفع أثمانا؟ أعتقد بأن هذا السؤال سيأتي لنتنياهو قريبا. بدأ هو الفيديو الثاني. قناة 14 تحاول طبعا كثيرا أن تعرض الاتفاق، وهو إلى حد بعيد كذلك في لبنان قوى كثيرة ترفض الاتفاق، قوى أخرى تقول هذا أفضل شيء ممكن على الأقل في أمل لانسحاب إسرائيل من لبنان، في واضح تباين وجهات النظر. الآن قناة 14 تظهر فقط الجوانب الإيجابية أمنيا لإسرائيل في الاتفاق مع لبنان، تعرض الاتفاق بأنه أمر عظيم، نجاح لنتنياهو. هي تحتاج أصلا هذه الأجواء بعد الفشل الكبير لنتنياهو في إيران، تحتاج لعناوين أخرى تظهر نجاحا. قالت اليوم أنه أي انسحاب، قناة 14، أي انسحاب من لبنان سيحتاج مش أسابيع ولا أشهر، سنوات طويلة، وأن الجيش الإسرائيلي يستعد للبقاء سنوات طويلة في لبنان. وهنا سألت نفسي ما هذه النظرية سنوات طويلة حتى يعني في إسرائيل يتوقعون سنوات طويلة حتى تفكيك سلاح حزب الله، لأنه تفكيك سلاح حزب الله ثم انسحابه، واليوم بقولوا سنبقى سنوات. إذن في إسرائيل يتوقعون سنوات طويلة. هذه القناة بالذات في الحرب السابقة والحرب الحالية روجت بأنه حزب الله ضعف، حزب الله في ورطة، حزب الله تدمر الكثير من سلاحه. نتنياهو أمس، فقط أمس، قال في مؤتمر الصحفي أولا، قال 90% من أصل 150 ألف صاروخ عند حزب الله كانت موجهة حسب أقوال ليس فقط للشمال إنما لمنطقة تل أبيب والمركز، تم تدمير 90% من الصواريخ. يعني 10% المتبقية تحتاج إلى سنوات، يعني حسب نتنياهو ضل 10% اللي هن 15 ألف صاروخ بيحتاجوا سنوات. فبتشوف إنه يروجون بأنه تم القضاء على سلاح حزب الله هدف الحرب وتدمير شبه كامل و90% وهيك، والآن يروجون بأنه نحتاج لسنوات، يعني حرب الأشهر مع حزب الله دمرت 90% والآن 10% لأنه فيها انسحاب تحتاج لسنوات. هكذا عرضوا الموضوع في قناة 14 اليوم. أكذب عليكم إن قلت تفاجأت، لم أتفاجأ من التناقضات التي قالوها. الفيديو الثالث. أبقى في الموضوع اللبناني وكيف تنظر إسرائيل للموضوع. قناة آي 24 مرة أخرى تنتظر، تراقب، تأمل إن أردتم اندلاع أو أن يتحول الخلاف داخل لبنان بين حزب الله وقوى أخرى تعارضه إلى حرب أهلية أو ما يشبهها. كثيرا ما رهنوا على هذا الموضوع في هذه القناة، دائما يحللون الموضوع من هذه الزاوية. قبل الحرب، عفوا قبل الاتفاق، خلال الحرب كانوا يقولون الحرب ستؤدي إلى أو قد تؤدي إلى حرب أهلية في لبنان. الآن التحليل لربما الاتفاق، طب الحرب ما سوتش حرب أهلية، برك الاتفاق معانا مع الإسرائيليين يعني يساوي حرب أهلية. طبعا يشيرون بأنه حزب الله غير راضي بالمرة عن الاتفاق. القناة نقلت كما قلت بأنه الاتفاق ممتاز لأمن إسرائيل، نقلوا بأن الجيش الإسرائيلي راضي جدا عن الاتفاق، أرادوا طرح المعادلة بصورة، وركزوا الصورة اللي بحاولوا يعني كيف العنوان، بأنه خروج إسرائيل من لبنان مرتبط منوط بنزع سلاح حزب الله، يعني وكأنه يريدون القول على اللبنانيين أن يستوعبوا الموضوع أو أن يناقشوا الموضوع من زاوية، لأنه حزب الله لم يسلم سلاحه إسرائيل أو جيش إسرائيلي يرفض الانسحاب. على فكرة في قناة 14 تحدثوا بأنه لا عودة بتاتا لحوالي أو لأكثر من 200 لاجئ لبناني من أهل الجنوب من أصل 1,200,000. ادعوا في قناة 24 بأنه حزب الله قال، أعراهن وفي عندهم مصدر، حزب الله قال مستعدون للذهاب حتى حرب أهلية في لبنان ولا أن نسلم سلاحنا. أنا لم أسمع تصريحا من بهذه الطريقة من مسؤول في حزب الله. أنا لا أعتقد بأن هنالك مصدر خاص في حزب الله يتحدث بتصريح بهذه الحساسية لقناة 13، عفوا قناة 24. حزب الله يعني أنا، فإما حزب الله لم يقل أو قال ولم أسمع، أو أنه التصريحات كل هذه تحليلات أو أمنيات. ولكن المراهنة الإسرائيلية على خلافات داخل لبنان تؤدي لتوريط حزب الله، توريط لبنان، نراها كثيرة ودائمة. من هنا أنتقل للفيديو الرابع. شيء غريب عادة يعني من لما ترامب، هو قبل ما ترامب يقول تهجير أهالي غزة اشتد الموضوع وكأنه أصبح شرعي لما ترامب قال اقترح تهجير غزة. في إسرائيل الآن يقولون بأنه تهجير، ظنوا بأنهم سيلطفون مصطلح تهجير أهالي غزة إلى تهجير من دافع الرغبة الشخصية، وهذا ما يقوله بن غفير، تهجير غزة من رغبة السكان الغزيين أن يتركوها. ولكن كمرات كثيرة لا تقول إسرائيل نحن نقوم بما لا يقبل به العالم، ما لا تقبل به الشعوب، فيظنون أو يدعون أنهم يفكرون بأن المشكلة هي بالدعاية، العناوين. يعني مثلا يتحدثون في قنوات وفي أخبار كثيرة بأن المشكلة بأن شعوب العالم ما عادت تطيق ما تفعل الحكومة الإسرائيلية بالغزيين وفي اللبنانيين وغير ذلك، الشعوب الأوروبية بالذات وحتى الشعب الأمريكي انقلب على إسرائيل بدعمه بالغالبية، يرون ليس بأن سلوكهم هو المشكلة، إنما بأن الدعاية هي المشكلة، دعاية غير كافية، يعني ليس السلوك إنما المكياج، المساحيق غير كافية، ليست ملائمة لنضع المزيد لنغير نوع المساحيق. الآن من هذا المنطلق سيغيرون من تهجير غزة التي تغيرت إلى تهجير غزة برغبة السكان، أصبحت الخطة عنوانها حرية الحركة لسكان غزة. شوفوا ما ألطفوا، حرية حركة سكان غزة، هذا الموضوع كشفت عنه قناة 13 اليوم، حتى العناوين للجلسات هيا نبحث حرية حركة سكان غزة. من يعارض تهجير الغزيين؟ كل العالم يعارض تهجير الغزيين، ترفض الدول أن تستقبل لأنها ضد تهجير الغزيين. على فكرة مرة قالوا أندونيسيا أخذت 10,000 الغزيين، وتبين بأنه كان فيك نيوز وكلام للغزيين لتشجع أنه انظروا الأهلاف إن بينكم خرجوا أخرجوا أنتم. الآن يظنون، هي أصلا مصيبة إن ظنوا فعلا، بأن تنجح الخطة أو لن ترى الخطة معارضة في العالم لأنها تحول عنوانها. تلاعبوا بالكلمات من تهجير الغزيين إلى حرية حركتهم، وكأن هذا سيغير موقف العالم. أصلا هنالك اتفاق مع ترامب وقعت عليه دول 20 بند إعمار غزة، مش تهجير أهلها ولا حرية حركة لأهلها. حرية حركة في الخروج دون الإياب، صحيح؟ يعني تهجير. لماذا لا يوجد حركة للمرضى الآن الذين يريدون تلقي العلاج؟ ما لم ينجح بالقوة والبطش سينجح بتغيير الكلمات والعنوان؟ يحق للغزين أن ينتنقلوا إلى أي مكان في العالم يرونه، حقهم كحق أي إنسان في أي مكان في العالم، ولكن أيضا بعد ضمان حقهم في أرضهم، مش سلب حقهم في أرضهم والتهجير، وليس ضمن مخطط يطرح من قصف بيوتهم ودمر كل شيء عندهم والترتيب معه. حق الغزي من أراد بالضبط كما حقه أن يبقى ويعمر بلده، وإن خرج بعد ضمان حقه في بلده. تغيير العناوين يعني وكأنه يخفي النوايا، وبعد كل هالتجارب غريب إن صدقوا أنفسهم بأن هذا سينجح. الفيديو الخامس. أخوان، أكثر من مرة ذكرت موضوع الجريمة المنتشر لدى العرب الفلسطينيين. نحن أهل البلاد الأصليين في الداخل حوالي 2 مليون إنسان، إحنا 20% من السكان. اليوم، فقط اليوم عند 3 صباحا، قتيل بسبب جنائي في بلدة اسمها الطيبة قريبة من منطقة المركز، قريبة من تل أبيب. بعد 4 ساعات، الساعة 7:30، سيارة فجرت في بلدة حولن، بلدة قريب من تل أبيب، والقتيل عربي من يافا، كان معه ابنه 6 سنوات عمره. أنقذوا الناس في اللحظة الأخيرة بينما السيارة تحترق، ورأى والده كيف تقطعت أشلاء وانتشرت في الشارع. بعد ساعتين، قتيلان في بلدة كلانسوي قريبة جدا من بلدة الطيبي. عند 12:00 ظهرا أيضا في حولن في نفس البلد، تفجير آخر لسيارة، وأيضا القتيل من يافا. 5 قتلى وكلهم عرب، كلهم عرب جنائيا. تخيلوا، تنفجر سيارتين في يوم واحد في نفس البلد. في الأيام 3 الأخيرة أكثر من 10 قتلى، كلهم عرب. السؤال، تشاوركم تعليقات منشوف، هل برأيكم هذا يدل على فشل الشرطة وفشل وزيرهم بن غفير، أم بالعكس هذا نجاح لبن غفير؟ هذا ما يريده، قتل عرب أكثر، كوارث عند العرب أكثر، تيئيسهم، تطفيشهم. تقرير مرعب كان اليوم في قناة 12 وموقع واينت، عرض صور لأطفال. إخوان، أطفال، طفلة يطلق عليها الرصاص في جريمة، عمرها 7 سنوات، تقتل قرب بيتها، على سطح بيتها. آخر رأينا يفجر والده إلى جانبه، نجا بالصدفة، عمره 6 سنوات، وغيرها وغيرها. يعني معقول هذه إسرائيل؟ تعرف أين تتواجد الحكومة اليمنية في اليمن؟ أين تتواجد قيادات حزب الله تحت الأرض؟ قيادات إيران، تعرف أكثر من 30 قائد في نصف ساعة تقتلهم أول الحرب، في كل هذه الأماكن. ولا تعرف من زرع قنبلة في حولن تل أبيب، حتى الأبيب جنائي والقتيل عربي، تغمض عينها. أحيانا كانت بيانات الشرطة، قبضنا على أشخاص يفكرون الانضمام لداعش، ضبطوهم وهم يفكرون. هناك ليست قضية قتل عرب فلسطينيين لبعضهم، من يدعم هؤلاء؟ من يدعم هؤلاء بالسكوت عنهم ولربما بأفكار أخرى؟ الفيديو السادس. صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم على اقتراح تقدم فيه وزير الخارجية ساعر بأن تعترف دولة إسرائيل رسميا بالإبادة الجماعية للأرمن. الكنيست ستوافق عليه. حسب وزير الخارجية، اعترفت 32 دولة حول العالم بالإبادة الجماعية للأرمن بطرق مختلفة. You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Esperanto.
2: Jen la tempo por la ĉiu semajna Esperanto elsendo.
1: It's now time for the weekly Esperanto program.
3: La mondo estas plena de tesoroj, mirindaĵoj. Kelkfoje pro la rapideco de la vivo ni forgesas pri tio.

0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Arabic and English.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة. استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد، أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: افتتح الآن المعرض الجديد الرائع في متحف ملبورن، روما الإمبراطورية القوى الشعب. يضم المعرض 180 قطعة أثرية استثنائية لم تعرض من قبل في أستراليا. اكتشفوا فخامة روما الإمبراطورية وروعة المصارعين وحياة الرومان اليومية، من المنحوتات والفسيفساء إلى المجوهرات والأدوات اليومية. اكتشفوا ثقافة وتاريخ روما القديمة بطريقة لم تختبروها من قبل. احجزوا تذاكر روما الإمبراطورية القوى والشعب على موقع museumvictoria.com.au.
4: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
4: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: التالي هو باللغتين العربية والإنجليزية.

0: أرحب بك يا صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الأخبار السارة، الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع بإذن الرب من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM.
1: Listening to the Arabic Family Program, The Good News on 3ZZZ 92.3 FM. Please stay tuned and enjoy the program with us.

0: أهلا بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يأتيكم من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zzz.com.au. نقدم لكم فقرات متنوعة باللغتين العربية والإنجليزية، وإليكم الجزء التالي مع القس يوسف قصة وهو يسأل:
1: هل الله راض عنك؟ هل هو مسرور بك كما سر بابنه يسوع المسيح؟ لاحظ أنني لم أسألك هل الناس راضون عنك، لأن رضا الناس ثانوي جدا بالنسبة للرضا الإلهي. فهل الله راض عنك؟ لكي يرضى الله عنك يجب أن تتوفر فيك المواصفات التالية: أولا، يجب أن تكون ابنا لله. ثانيا، يجب أن تكون حافظا وصاياه. وثالثا، يجب أن تكون رجل صلاة. أولا وقبل كل شيء، يجب أن تكون ابنا لله. هل ترى معي الآن لماذا سر الله بيسوع؟ السبب هو أن المسيح هو ابن الله. فهل أنت ابن لله؟ لكي تكون ابنا لله يجب أن تولد منه ولادة روحية بفعل الروح القدس والإيمان القلبي بالمسيح المخلص. تقول كلمة الله إن أخنوخ النبي أرضى الله لأنه سار مع الله بالإيمان، ولهذا نقرأ عنه في رسالة العبرانيين ما يلي: بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت، ولم يوجد لأن الله نقله، إذ قبل نقله شهد له بأنه قد أرضى الله. ثم يتابع الكاتب قوله: ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه. لماذا؟ لأن الإيمان هو الوسيلة الوحيدة التي يولد بها الإنسان ولادة جديدة روحية ليصير ابنا لله. أليس هذا ما قاله المسيح نفسه لنيقوديموس المعلم اليهودي الكبير؟ قال له في إنجيل يوحنا الأصحاح الثالث: إن كان أحد لا يولد من فوق، أي من الله، لا يقدر أن يرى ملكوت الله. ثم لكي يرضى الله عنك يجب أن تكون حافظا وصاياه. هل كان المسيح مطيعا للآب؟ هل كان حافظا وصاياه؟ نعم. اسمع ما يقوله البشير متى عن حادثة المعمودية نفسها. يقول: حينئذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، ولكن يوحنا منعه لأنه شعر بإحراج قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي. فأجاب يسوع، وأرجو الانتباه هنا: اسمح الآن.

على المستقيم والمرضي عند الله، وكانت النتيجة أنه اعتمد بالماء تعبيرا عن التزامه بطاعة الآب. فهل أنت تطيع الله؟ هل تدرس كلمة الله لكي تعرف ما يريده الرب منك؟ لكي تطيعه يجب أن تصمم وأن تعزم على ذلك من أعماق القلب. يقول الكتاب المقدس عن دانيال رجل الله إنه وضع في قلبه، أي صمم، أن لا يتنجس وأن لا يشارك العالم في نجاساته. وبعد أن تعزم من كل القلب يجب أن تصلي طالبا المعونة من الله لكي تعمل ما يسره. قل للرب مع داود النبي: علمني أن أعمل رضاك. وبعد طلب المعونة من الرب يجب أن تباشر بتنفيذ ما عزمت عليه ابتداء بالمعمودية بعد الإيمان، وإلا فإن طاعتك ليست سوى طاعة بالكلام. إن كنت تطيع الرب من كل القلب فهذا يعني أنك تحبه. قال يسوع: إن أحبني أحد يحفظ وصاياي. إن كنت تأتمر بأمر الله فهذا يعني أن الله سيملأك وربما ملأك بروحه، لأنه مكتوب إنه يعطي الروح القدس للذين يطيعونه. إن كنت تطيعه فأنت رجل حكيم وعاقل. قال يسوع: من يسمع كلامي ويعمل به أشبهه برجل عاقل، أي حكيم، بنى بيته على الصخر. إن كنت تطيعه فأنت حسب قلبه، ولا بد أن يباركك ببركات السماء والأرض. يقول الله لشعبه في سفر إشعياء النبي: إن شئتم وسمعتم تأكلون خير الأرض، وإن أبيتم وتمردتم تؤكلون بالسيف، لأن فم الرب تكلم. ثم لكي يرضى الله عنك يجب أن تكون رجل صلاة. يقول البشير لوقا في الفصل الثالث من بشارته: ولما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع أيضا، وإذ كان يصلي انفتحت السماء ونزل عليه الروح القدس. نعم، يسوع صلى في المعمودية كما كان يصلي في كل مكان وفي كل مناسبة. كان يصلي قبل تناول الطعام، كان يصلي عند اتخاذ قرارات هامة، كان يصلي لأجل الخطاة، وقد فعل ذلك حتى وهو معلق على الصليب، إذ قال: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وصلى أيضا لأجل تلاميذه وأحبائه، كما صلى لأجل جميع الذين يؤمنون به. ومعنى هذا أنه صلى لأجلك إن كنت تؤمن به، كما إنه صلى لأجلي أنا أيضا. فهل أنت رجل صلاة؟ هل أنت امرأة صلاة؟ كم من الوقت تقضي يوميا في الصلاة؟ وهل صلاتك مبنية على كلمة الله؟ أم أنك حفظتها غيبا بعد أن تعلمتها من الناس؟ أذكر جيدا أن الصلاة هي اقتراب من الله، وهي انسكاب أمام الله، وهي خطاب إلى الله، وهي جواب من الله.

أهلا بيك مستمع الكريم مع كلمة الله. يقول المرنم في مزمور 11: إذا انقلبت الأعمدة فالصديق ماذا يفعل؟ بعدها على طول يقول: الرب في هيكل قدسه، الرب في السماء كرسيه، عيناه تنظران، أجفانه تمتحن بني آدم. ويختم المزمور بآية جميلة يقول فيها: لأن الرب عادل ويحب العدل، المستقيم يبصر وجهه. أعتقد قدام سؤال هذا المرنم في عدة إجابات. إذا انقلبت الأعمدة بمعنى اهتزت الثوابت وتخلخلت المعايير، إذا انقلبت الأعمدة بمعنى الحاجات اللي متكلين عليها ومسنودين عليها بدأت تتكسر وتتقلب رأسا على عقب. ماذا يفعل الصديق؟ أي ماذا يفعل أولاد وبنات الله قدام الأعمدة المنقلبة؟ بعد ما سأل السؤال يقول بعد مباشرة: الرب في هيكل قدسه، الرب في السماء كرسيه. نطلع من الآية دي بنتيجتين: رقم واحد، الرب في هيكل الحياة. اتنين، الرب مسيطر من علاه. أولا الرب في هيكل الحياة. الشيء الجميل أنه لما أتكلم عن الأعمدة اللي انقلبت بعدها على طول يقول اللي مطمني واللي مشجعني واللي مقويني واللي سندني الرب في هيكل قدسه. كان بيتكلم بلغة العهد القديم أنه لما كل حاجة تتلخبط أجري على الهيكل، وفي هيكل الله أجد الله. لكن ما يعزينا أكثر في العهد الجديد أننا لسنا في احتياج أن نذهب ونجري إلى هيكل الله، فنحن صرنا هيكل الله وروح الله ساكن فينا. عايز يقول لما حاجة تنقلب في حياتك أقرب مكان تلاقي ربنا فيه جواك من داخلك. إذا طلبته يوجد منك، ربنا جواك تتكلم معاه وتحكي معاه. طبعا مهم جدا، رائع جدا، حلو جدا نروح بيت ربنا ونصلي ونتعبد ونختبر قول المرنم: فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. لكن عاوز أقول لك ده في لحظتها، أنت مش محتاج في الوقت اللي فيه ينقلب عمود في حياتك تدور على أقرب كنيسة ولا أقرب مكان تلاقي ربنا. لا، ربنا جواك، الرب في هيكل قدسه. فأولا الرب في هيكل الحياة، لكن رقم اتنين هو سائد من علاه، هو مسيطر من علاه. يقول بعدها: الرب في السماء كرسيه. يعني هو ربنا تحت على الأرض ولا فوق في السماء؟ ربنا في الهيكل ولا ربنا في السماء؟ الاتنين. هو مال الكل، هو يحل في الكل، هو يملأك على الأرض، وفي نفس الوقت هو سائد على السماء، مسيطر على كل شيء، هو الجالس على كرة الأرض. وجميل هذا التعبير لما يقول بعد ما قال الرب في هيكل قدسه يقول بعدها: الرب في السماء كرسيه. اللي قاعد على كرسي ده مش واحد قلق ولا واحد مضطرب ولا واحد مهتز ولا واحد خائف، لكن القاعد على كرسي ده واحد واثق من نفسه، واحد بيمسك بمقاليد الأحداث، مسيطر على زمام الأمور. علشان كده قال له المرنم: بالحكمة أنت وحدك ماسك زمام الأمر، كل الخيوط في يدك، كل الأمور في يدك، وأمين بطول العمر. ليك الكلمة الأخيرة مهما يقولوا في كلام، عالي وإيدك قديرة. ده الشيء اللي شجعنا، ده الشيء اللي يعزينا، إنه في له متحكم في كل كبيرة وصغيرة. لكن كمان هذا الجالس على الكرسي، هذا الساكن في هيكل قدسه بيعمل إيه؟ نكمل مع بعض. يقول: عيناه تنظران، أجفانه تمتحن بني آدم. إذن بيعمل حاجتين: رقم واحد يمتحن الصديقين، لأنه يقول بعدها: الرب يمتحن الصديق.
وآخر المزمور يقول هذه الكلمات: الرب عادل ويحب العدل المستقيم، يبصر وجهه ويبقى يتراءى للمستقيمين. يبقى الرب في مكانين وبيعمل حاجتين، الرب في قدس الحياة والرب سائد من سماء، وبيعمل حاجتين، بيعمل ايه؟ يمتحن الصديقين ويتراءى للمستقيمين. يمتحن الصديق لما الأعمدة بتنقلب، بيمتحن إيماننا، بيمتحن طول بالنا، بيمتحن انتظارنا. لما يكون في تجربة عندي في حياتي، في صحتي، في بيتي، عندي مشكلة، ربنا بيمتحن مدى الطاقة ومدى الاحتمال، لكن كمان يتراءى للمستقيمين. كلما كنا في حالة وحلة من الأمانة والقداسة والتقوى والطهارة أمام الله، كلما صارت لنا الرؤية الواضحة لمجد الله في حياتنا وعمل الله في نفوسنا. الرب عادل ويحب العدل، مين اللي يشوفه؟ اللي زيه. المستقيم يبصر وجهه. والرب معكم، أخوكم أمجد خليل.

قالوا عن المرأة والرجل، قالوا من هي ومن هو؟ هو الرجولة وهي الجمال، هو الزوج وهي الزوجة، هو العلم وهي المعرفة، هو الرأي وهي المشورة، هو الأخ وهي الأخت، هو الابن وهي الابنة، هو بدون هي لا شيء، وهي بدون هو لا شيء أيضا، ولكن هو وهي معا يكونان كل شيء. هما الكون الواسع والمجتمع المثالي والعائلة السعيدة. وقالوا أيضا عن المتاعب، كيف تأتي المتاعب؟ تأتي المتاعب والخلافات حينما ننقل كلاما دون أن نتأكد من صحته، وحينما نطيل النظر للناس لاكتشاف عيوبهم، حينما نشترك في أعمال الظلم غير المثمرة بدون توبيخها، وحينما يتغلب علينا الطبع الثائر واللسان المنفلت، وحينما نضرب عرض الحائط بقواعد الحياة السامية المستقرة. وقالوا عن الفرق بين السعيد والتعيس. فالإنسان السعيد يرى الأزهار فوق الأشجار، أما الإنسان التعيس فهو يرى الأشجار فقط ولا يرى الأزهار. عزيزي المستمع، أرجو لك سعادة الحياة بكل معانيها.

أهلا ومرحبا أعزائي المستمعين الصديقات والأصدقاء جميعا، لكم النعمة والسلام من رب النعمة والسلام ربنا يسوع المسيح. سعيد أن أكون معكم للمرة الثالثة، وأنا أشارك معكم تأملاتنا الروحية من التطيبات بحسب ما جاءت في الإنجيل بحسب البشير متى في العهد الجديد والأصحاح الخامس. تحدثنا عن التطيبة الأولى، طوبى للمساكين روحيا لأن لهم ملكوت السماوات، ثم طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. المساكين روحيا هم المفلسون روحيا الذين يعترفون أن ليس لديهم ما يستطيعون أن يقتربوا به إلى الله. عندما يقتربون إلى الله بهذه الحالة يغنيهم الرب ويعطيهم خلاصا ويعطيهم ملكوت السماوات. هؤلاء هم الذين عندما يدركون حالتهم يحزنون على وضعهم فيتقدمون إلى الله يطلبون خلاصه فيعزيهم بتعزية الخلاص. التطويبة الثالثة في الآية الخامسة تقول طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. عندما نسمع كلمة ودعاء نتذكر ما قاله المسيح عن نفسه: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم، في إنجيل متى الأصحاح 11 والآية 29. الوداعة، ما معنى الوداعة؟ هل الوديع هو الإنسان الضعيف جدا المغلوب على أمره الذي يصوره البعض كأنه ممسحة أرجل تحت أقدام الناس، أم أنه يتحدث عن شخص يعرف قيمة نفسه ويستطيع أن يتحكم في نفسه وفي انفعالاته؟ الوديع في نظر الله هو الإنسان المتواضع. قال المسيح وديع ومتواضع القلب. الوديع والمتواضع هو الشخص الذي لا يعطي نفسه أكثر مما تستحق ولا يعطي نفسه أقل مما تستحق، بل يعترف بحالته كما هي. وحالته كما هي كما جاءت في التطيبتين السابقتين: مسكين بالروح وحزين على هذا الوضع وعلى هذه الحالة. طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. قيل عن المسيح: قصب مردودة لا يقصف، فتيلة خامدة لا يطفئ. جاء المسيح وديعا ومتواضعا لكي يقترب إلينا ولكي يرفعنا، لكي يجلسنا معه في السماويات، لكي يجلسنا معه في عرشه مع الآب. الوديع هو الذي عندما يدرك حالته الروحية وعندما يحزن على حالته الروحية يدرك أنه ليس لديه ما يتفاخر به، ليس لديه ما يتكبر بشأنه، يدرك أنه ليس أفضل من أي إنسان آخر. هذا معنى الوداعة. أنا مسكين روحيا، أنا مفلس روحيا، أنا لا أملك شيئا أتقدم به إلى الله، ولا أستطيع أن أفعل شيئا يعطيني استحقاق الاقتراب إلى الله، فأحزن على هذه الحالة فأدرك حالتي، فبماذا أتفاخر، بماذا أتكبر؟ فيكون افتخاري هو بالرب. هذه الوداعة، هذا التواضع يقودني إلى التوبة، يقودني إلى الندامة أو الندم على خطاياي وعلى أثامي وعلى شروري، فأملك الأرض. بالطبع لا يمكن أن الرب يقصد أنني سأمتلك جزءا من هذه الأرض التي أعيش عليها، أو إن كنت أمتلك بيتا سيصبح بيتين أو ثلاثة، أو إن كنت أمتلك قطعة من الأرض ستتضاعف أو ستتكاثر أو ستتسع. لكن الرب بالتأكيد يقصد المعنى الروحي، كما قصد في معنى الملكوت يقصد معنى آخر. وإن كان على المستوى العملي في حياتنا اليومية، الودعاء والمتواضعون الذين يسلكون بهذه الطريقة بوداعة وبتضاع قلب يمتلكون أراضي، ينجحون في حياتهم، يمتلكون علاقات أكبر، يصيرون محبوبين ومقبولين من الناس ومرغوبين من الناس أكثر، ويحب الناس أن يقيموا معهم علاقات وأن يتواصلوا معهم ويتصادقوا معهم. لكن ليس أعظم من الصداقة الأبدية الدائمة مع الله. نأتي إلى الرب ودعاء، نأتي إلى الرب متواضعين، نأتي إلى الرب التائبين، نأتي إلى الرب مقرين بحالتنا كما هي دون أن نزود عليها شيء فلا نتفاخر، ودون أن ننقص منها شيء
لأننا في الحقيقة أمام الله لا شيء، لكن نصير ملوكا وكهنة بموت وبقيامة يسوع المسيح. طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. تعالوا يا مبارك أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. الرب معكم. آمين.

0: فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم.
1: ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك أمحو معصية. اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي طهرني، لأني عارف بمعاصي وخطيتي أمامي دائما. إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتزكو في قضائك. هأنذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي، قلبا نقيا أخلق في يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي. لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. رد لي بهجة خلاصك وبروح منتدبة أعضدني، فأعلم الأثمة طرقك والخطاة إليك يرجعون.
2: لأن رحمتك أفضل من الحياة شفتاي تسبحانك.
3: اختبرني يا الله وعرف قلبي، امتحني وعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل واهدني طريقا أبديا.

0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Arabic and English.
2: اكتشفوا المعرض الجديد النابض بالحياة في ساينس ووركس. انظروا إلى العالم بنظرة جديدة. استكشفوا المعادن المتوهجة والخدع البصرية والتجارب العملية للأطفال الفضوليين والكبار على حد سواء. شاهدوا الألوان، العبوا بالضوء، انبهروا. المعرض مفتوح الآن في ساينس ووركس. احصلوا على التذاكر من موقع museumvictoria.com.au.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: التالي هو باللغتين العربية والإنجليزية.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
2: This is a 3ZZZ program replay.

0: أرحب بك يا صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الأخبار السارة، الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع بإذن الرب من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM.
1: Listening to the Arabic Family Program, The Good News on 3ZZZ 92.3 FM. Please stay tuned and enjoy the program with us.

0: أهلا بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يأتيكم من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zzz.com.au. نقدم لكم فقرات متنوعة باللغتين العربية والإنجليزية، وإليكم الجزء التالي مع القس يوسف قصة وهو يسأل:
1: هل الله راض عنك؟ هل هو مسرور بك كما سر بابنه يسوع المسيح؟ لاحظ أنني لم أسألك هل الناس راضون عنك، لأن رضا الناس ثانوي جدا بالنسبة للرضا الإلهي. فهل الله راض عنك؟ لكي يرضى الله عنك يجب أن تتوفر فيك المواصفات التالية: أولا، يجب أن تكون ابنا لله. ثانيا، يجب أن تكون حافظا وصاياه. وثالثا، يجب أن تكون رجل صلاة. أولا وقبل كل شيء، يجب أن تكون ابنا لله. هل ترى معي الآن لماذا سر الله بيسوع؟ السبب هو أن المسيح هو ابن الله. فهل أنت ابن لله؟ لكي تكون ابنا لله يجب أن تولد منه ولادة روحية بفعل الروح القدس والإيمان القلبي بالمسيح المخلص. تقول كلمة الله إن أخنوخ النبي أرضى الله لأنه سار مع الله بالإيمان، ولهذا نقرأ عنه في رسالة العبرانيين ما يلي: بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت، ولم يوجد لأن الله نقله، إذ قبل نقله شهد له بأنه قد أرضى الله. ثم يتابع الكاتب قوله: ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه. لماذا؟ لأن الإيمان هو الوسيلة الوحيدة التي يولد بها الإنسان ولادة جديدة روحية ليصير ابنا لله. أليس هذا ما قاله المسيح نفسه لنيقوديموس المعلم اليهودي الكبير؟ قال له في إنجيل يوحنا الأصحاح الثالث: إن كان أحد لا يولد من فوق، أي من الله، لا يقدر أن يرى ملكوت الله. ثم لكي يرضى الله عنك يجب أن تكون حافظا وصاياه. هل كان المسيح مطيعا للآب؟ هل كان حافظا وصاياه؟ نعم. اسمع ما يقوله البشير متى عن حادثة المعمودية نفسها. يقول: حينئذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، ولكن يوحنا منعه لأنه شعر بإحراج قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي. فأجاب يسوع، وأرجو الانتباه هنا: اسمح الآن، لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. بكلمة أخرى، هكذا يجب أن نفعل المستقيم والمرضي عند الله. وكانت النتيجة أنه اعتمد بالماء تعبيرا عن التزامه بطاعة الآب. فهل أنت تطيع الله؟ هل تدرس كلمة الله لكي تعرف ما يريده الرب منك؟ لكي تطيعه يجب أن تصمم وأن تعزم على ذلك من أعماق القلب. يقول الكتاب المقدس عن دانيال رجل الله: إنه وضع في قلبه، أي صمم، أن لا يتنجس وأن لا يشارك العالم في نجاساته. وبعد أن تعزم من كل القلب يجب أن تصلي طالبا المعونة من الله لكي تعمل ما يسره. قل للرب مع داود النبي: علمني أن أعمل رضاك. وبعد طلب المعونة من الرب يجب أن تباشر بتنفيذ ما عزمت عليه ابتداء بالمعمودية بعد الإيمان، وإلا فإن طاعتك ليست سوى طاعة بالكلام. إن كنت تطيع الرب من كل القلب فهذا يعني أنك تحبه. قال يسوع: إن أحبني أحد يحفظ وصاياي. إن كنت تأتمر بأمر الله فهذا يعني أن الله سيملأك وربما ملأك بروحه، لأنه مكتوب إنه يعطي الروح القدس للذين يطيعونه. إن كنت تطيعه فأنت رجل حكيم وعاقل. قال يسوع: من يسمع كلامي ويعمل به أشبهه برجل عاقل، أي حكيم، بنى بيته على الصخر. إن كنت تطيعه فأنت حسب قلبه، ولا بد أن يباركك ببركات السماء والأرض. يقول الله لشعبه في سفر إشعياء النبي: إن شئتم وسمعتم تأكلون خير الأرض، وإن أبيتم وتمردتم

عنك يجب أن تكون رجل صلاة. يقول البشير لوقا في الفصل الثالث من بشارته: ولما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع أيضا، وإذ كان يصلي انفتحت السماء ونزل عليه الروح القدس. نعم، يسوع صلى في المعمودية كما كان يصلي في كل مكان وفي كل مناسبة. كان يصلي قبل تناول الطعام، كان يصلي عند اتخاذ قرارات هامة، كان يصلي لأجل الخطاة، وقد فعل ذلك حتى وهو معلق على الصليب، إذ قال: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وصلى أيضا لأجل تلاميذه وأحبائه، كما صلى لأجل جميع الذين يؤمنون به. ومعنى هذا أنه صلى لأجلك إن كنت تؤمن به، كما إنه صلى لأجلي أنا أيضا. فهل أنت رجل صلاة؟ هل أنت امرأة صلاة؟ كم من الوقت تقضي يوميا في الصلاة؟ وهل صلاتك مبنية على كلمة الله؟ أم أنك حفظتها غيبا بعد أن تعلمتها من الناس؟ أذكر جيدا أن الصلاة هي اقتراب من الله، وهي انسكاب أمام الله، وهي خطاب إلى الله، وهي جواب من الله.

أهلا بيك مستمع الكريم مع كلمة الله. يقول المرنم في مزمور 11: إذا انقلبت الأعمدة فالصديق ماذا يفعل؟ بعدها على طول يقول: الرب في هيكل قدسه، الرب في السماء كرسيه، عيناه تنظران، أجفانه تمتحن بني آدم. ويختم المزمور بآية جميلة يقول فيها: لأن الرب عادل ويحب العدل، المستقيم يبصر وجهه. أعتقد قدام سؤال هذا المرنم في عدة إجابات. إذا انقلبت الأعمدة بمعنى اهتزت الثوابت وتخلخلت المعايير، إذا انقلبت الأعمدة بمعنى الحاجات اللي متكلين عليها ومسنودين عليها بدأت تتكسر وتتقلب رأسا على عقب. ماذا يفعل الصديق، أي ماذا يفعل أولاد وبنات الله قدام الأعمدة المنقلبة؟ بعد ما سأل السؤال يقول بعد مباشرة: الرب في هيكل قدسه، الرب في السماء كرسيه. نطلع من الآية دي بنتيجتين: رقم واحد، الرب في هيكل الحياة. اتنين، الرب مسيطر من علاه. أولا الرب في هيكل الحياة. الشيء الجميل أنه لما تكلم عن الأعمدة اللي انقلبت بعدها على طول يقول: اللي مطمني واللي مشجعني واللي مقويني واللي سندني الرب في هيكل قدسه. كان بيتكلم بلغة العهد القديم أنه لما كل حاجة تتلخبط أجري على الهيكل، وفي هيكل الله أجد الله. لكن ما يعزينا أكثر في العهد الجديد أننا لسنا في احتياج أن نذهب ونجري إلى هيكل الله، فنحن صرنا هيكل الله وروح الله ساكن فينا. عايز يقول لما حاجة تنقلب في حياتك أقرب مكان تلاقي ربنا فيه جواك من داخلك. إذا طلبته يوجد منك، ربنا جواك تتكلم معاه وتحكي معاه. طبعا مهم جدا، رائع جدا، حلو جدا نروح بيت ربنا ونصل ونتعبد ونختبر قول المرنم: فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. لكن عاوز أقول لك ده في لحظتها، أنت مش محتاج في الوقت اللي فيه ينقلب عمود في حياتك تدور على أقرب كنيسة ولا أقرب مكان تلاقي ربنا. لا، ربنا جواك، الرب في هيكل قدسه. فأولا الرب في هيكل الحياة، لكن رقم اتنين هو سائد من علاه، هو مسيطر من علاه. يقول بعدها: الرب في السماء كرسيه. يعني هو ربنا تحت على الأرض ولا فوق في السماء؟ ربنا في الهيكل ولا ربنا في السماء؟ الاتنين. هو مال الكل، هو يحل في الكل، هو يملأك على الأرض وفي نفس الوقت هو سائد على السماء، مسيطر على كل شيء، هو الجالس على كرة الأرض. وجميل هذا التعبير لما يقول بعد ما قال الرب في هيكل قدسه يقول بعدها: الرب في السماء كرسيه. اللي قاعد على كرسي ده مش واحد قلق ولا واحد مضطرب ولا واحد مهتز ولا واحد خائف، لكن القاعد على كرسي ده واحد واثق من نفسه، واحد بيمسك بمقاليد الأحداث، مسيطر على زمام الأمور. علشان كده قال له المرنم: بالحكمة أنت وحدك ماسك زمام الأمر، كل الخيوط في يدك، كل الأمور في يدك، وأمين بطول العمر. ليك الكلمة الأخيرة مهما يقولوا في كلام، عالي وإيدك قديرة. ده الشيء اللي شجعنا، ده الشيء اللي يعزينا، إنه في له متحكم في كل كبيرة وصغيرة. لكن كمان هذا الجالس على الكرسي، هذا الساكن في هيكل قدسه بيعمل إيه؟ نكمل مع بعض. يقول: عيناه تنظران، أجفانه تمتحن بني آدم. إذن بيعمل حاجتين: رقم واحد يمتحن الصديقين، لأنه يقول بعدها: الرب يمتحن الصديق.
وآخر المزمور يقول هذه الكلمات: الرب عادل ويحب العدل المستقيم، يبصر وجهه ويبقى يتراءى للمستقيمين. يبقى الرب في مكانين وبيعمل حاجتين، الرب في قدس الحياة والرب سائد من سماء، وبيعمل حاجتين، بيعمل ايه؟ يمتحن الصديقين ويتراءى للمستقيمين. يمتحن الصديق لما الأعمدة بتنقلب، بيمتحن إيماننا، بيمتحن طول بالنا، بيمتحن انتظارنا. لما يكون في تجربة عندي في حياتي، في صحتي، في بيتي، عندي مشكلة، ربنا بيمتحن مدى الطاقة ومدى الاحتمال، لكن كمان يتراءى للمستقيمين. كلما كنا في حالة وحلة من الأمانة والقداسة والتقوى والطهارة أمام الله، كلما صارت لنا الرؤية الواضحة لمجد الله في حياتنا وعمل الله في نفوسنا. الرب عادل ويحب العدل، مين اللي يشوفه؟ اللي زيه المستقيم، يبصر وجهه. والرب معكم، أخوكم أمجد خليل.

قالوا عن المرأة والرجل، قالوا من هي ومن هو؟ هو الرجولة وهي الجمال، هو الزوج وهي الزوجة، هو العلم وهي المعرفة، هو الرأي وهي المشورة، هو الأخ وهي الأخت، هو الابن وهي الابنة، هو بدون هي لا شيء، وهي بدون هو لا شيء أيضا، ولكن هو وهي معا يكونان كل شيء. هما الكون الواسع والمجتمع المثالي والعائلة السعيدة. وقالوا أيضا عن المتاعب، كيف تأتي المتاعب؟ تأتي المتاعب والخلافات حينما ننقل كلاما دون أن نتأكد من صحته، وحينما نطيل النظر للناس لاكتشاف عيوبهم، حينما نشترك في أعمال الظلم غير المثمرة بدون توبيخها، وحينما يتغلب علينا الطبع الثائر واللسان المنفلت، وحينما نضرب عرض الحائط بقواعد الحياة السامية المستقرة. وقالوا عن الفرق بين السعيد والتعيس، فالإنسان السعيد يرى الأزهار فوق الأشجار، أما الإنسان التعيس فهو يرى الأشجار فقط ولا يرى الأزهار. عزيزي المستمع، أرجو لك سعادة الحياة بكل معانيها.

أهلا ومرحبا أعزائي المستمعين الصديقات والأصدقاء جميعا، لكم النعمة والسلام من رب النعمة والسلام ربنا يسوع المسيح. سعيد أن أكون معكم للمرة الثالثة، وأنا أشارك معكم تأملاتنا الروحية من التطيبات بحسب ما جاءت في الإنجيل بحسب البشير متى في العهد الجديد والأصحاح الخامس. تحدثنا عن التطيبة الأولى، طوبى للمساكين روحيا لأن لهم ملكوت السماوات، ثم طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. المساكين روحيا هم المفلسون روحيا الذين يعترفون أن ليس لديهم ما يستطيعون أن يقتربوا به إلى الله. عندما يقتربون إلى الله بهذه الحالة يغنيهم الرب ويعطيهم خلاصا ويعطيهم ملكوت السماوات. هؤلاء هم الذين عندما يدركون حالتهم يحزنون على وضعهم فيتقدمون إلى الله يطلبون خلاصه فيعزيهم بتعازية الخلاص. التطويبة الثالثة في الآية الخامسة تقول طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. عندما نسمع كلمة ودعاء نتذكر ما قاله المسيح عن نفسه: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم، في إنجيل متى الأصحاح 11 والآية 29. الوداعة، ما معنى الوداعة؟ هل الوديع هو الإنسان الضعيف جدا المغلوب على أمره الذي يصوره البعض كأنه ممسحة أرجل تحت أقدام الناس، أم أنه يتحدث عن شخص يعرف قيمة نفسه ويستطيع أن يتحكم في نفسه وفي انفعالاته؟ الوديع في نظر الله هو الإنسان المتواضع. قال المسيح وديع ومتواضع القلب. الوديع والمتواضع هو الشخص الذي لا يعطي نفسه أكثر مما تستحق ولا يعطي نفسه أقل مما تستحق، بل يعترف بحالته كما هي. وحالته كما هي كما جاءت في التطيبتين السابقتين: مسكين بالروح وحزين على هذا الوضع وعلى هذه الحالة. طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. قيل عن المسيح: قصبة مردودة لا يقصف، فتيلة خامدة لا يطفئ. جاء المسيح وديعا ومتواضعا لكي يقترب إلينا ولكي يرفعنا، لكي يجلسنا معه في السماويات، لكي يجلسنا معه في عرشه مع الآب. الوديع هو الذي عندما يدرك حالته الروحية وعندما يحزن على حالته الروحية يدرك أنه ليس لديه ما يتفاخر به، ليس لديه ما يتكبر بشأنه، يدرك أنه ليس أفضل من أي إنسان آخر. هذا معنى الوداعة. أنا مسكين روحيا، أنا مفلس روحيا، أنا لا أملك شيئا أتقدم به إلى الله، ولا أستطيع أن أفعل شيئا يعطيني استحقاق الاقتراب إلى الله، فأحزن على هذه الحالة فأدرك حالتي، فبماذا أتفاخر، بماذا أتكبر؟ فيكون افتخاري هو بالرب. هذه الوداعة، هذا التواضع يقودني إلى التوبة، يقودني إلى الندامة أو الندم على خطاياي وعلى أثامي وعلى شروري، فأملك الأرض. بالطبع لا يمكن أن الرب يقصد أنني سأمتلك جزءا من هذه الأرض التي أعيش عليها، أو إن كنت أمتلك بيتا سيصبح بيتين أو ثلاثة، أو إن كنت أمتلك قطعة من الأرض ستتضاعف أو ستتكاثر أو ستتسع. لكن الرب بالتأكيد يقصد المعنى الروحي، كما قصد في معنى الملكوت يقصد معنى آخر. وإن كان على المستوى العملي في حياتنا اليومية، الودعاء والمتواضعون الذين يسلكون بهذه الطريقة بوداعة وبتضاع قلب يمتلكون أراضي، ينجحون في حياتهم، يمتلكون علاقات أكبر، يصيرون محبوبين ومقبولين من الناس ومرغوبين من الناس أكثر، ويحب الناس أن يقيموا معهم علاقات وأن يتواصلوا معهم ويتصادقوا معهم. لكن ليس أعظم من الصداقة الأبدية الدائمة مع الله. نأتي إلى الرب ودعاء، نأتي إلى الرب متواضعين، نأتي إلى الرب التائبين، نأتي إلى الرب مقرين بحالتنا كما هي دون أن نزود عليها شيء فلا نتفاخر، ودون أن ننقص منها شيء
لأننا في الحقيقة أمام الله لا شيء، لكننا نصير ملوكا وكهنة بموت وبقيامة يسوع المسيح. طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. تعالوا يا مبارك أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. الرب معكم. آمين.

0: فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم.
1: ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك أمحو معصية. اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي طهرني، لأني عارف بمعصي وخطيتي أمامي دائما. إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتزكو في قضائك. هأنذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي، قلبا نقيا أخلق في يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي. لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. رد لي بهجة خلاصك وبروح منتدبة أعضدني، فأعلم الأثمة طرقك والخطاة إليك يرجعون.
2: لأن رحمتك أفضل من الحياة شفتاي تسبحانك.
3: اختبرني يا الله وعرف قلبي، امتحني وعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل واهدني طريقا أبديا.